الناس اللي قاعدين معنا في خط الوهرنيه والعباسيه، الله يرحم الشيخ خرب الكبير ويرحم الشيخ بن علي قلايلي تعب.

0: हमारे सब सरकार बिना तुम्हारे
1: سيدي الرصايسي الآن سدليل رشدي على تخت صالح الفانتازي والحاج أحمد دغاغة ومعه

خد الامان واضمن من عند الرحمن تمسافر حانات نقرا داك العلوان خطو

لكن الحال شدها في حال ومحال، صبرت نلقى ليا فعاسة، كنت الخمم جيتني بكياسة، سامحني.

كيون كسبار خود مني صافي الخبار يبرد طيار قالت الشعراء الكبار اقصد له كان روح ليها داوي الضرار خود البولفار شوف صافي المنقاشة كنت الخمام جيتني بكياسة سمحني انت قصيك.